قلبي يحب مرة ما يحبش مرتين، قلبي يحب مرة ما يحبش مرتين.

بيحب مرة ما يحبش مرتين، القلب يحب مرة ما يحبش مرتين.

ونار

ونار مشي.

الجلال تمنح الخصب في كل قطره لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل وأن الطبيعة لا تمنح الخصب.

Perhaps, perhaps, perhaps. اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب

يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم

كانوا وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم

رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما

إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء.

الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما

وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا

بها هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا ونحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

بما كانوا يفسقون. ولقد

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل

لئن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا.

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم

فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا

قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

0: وإن الله لمع المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

آياته إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور

ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

هم على خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر

حسبهم جهنم يصلونها فبئس

وليس بضارهم شيئا إلا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله

في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم.

والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.

بين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

وأطيعوا الله ورسوله

ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله له عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا

الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء

أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

دون من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري

رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله.

0: مثل
1: نجس بيحك
0: إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.

0: ومن رد يوسف بعد بعد
1: يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا
0: ومن رد يوسف بعد

يا مغيث يا الله يا لطيف يا حبيب.

0: إلهي مرشدي ومشيري، فأنت إلهي مرشدي ومشيري.
1: أجبني إله العرش أنت مجيري.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ولا أم ولا عم مشكينه.

وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني، وفيت بحياتي وروحي واهلي وما

يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلتني ولا عندي لا أب ولا أم ولا

هلك عندي كلام أحلى من أجمل رواية، هلك عندي كلام أحلى من أجمل رواية.

0: بعيني
1: يا عيني عاها العينين العادن يتورد انفتوا وكيف ما التفتوا على ميلين لو بقلوا

عنك غني في نجدة بلفتاتك دادا في نجدة بلفتاتك دا حكيت عنك غني وسحرك يلي ما بينبع بك الورد الجوري.

قولي حد بشوف الدنيا مزارع ورد وفي الجوانح تعباني ورفوف ساسين الدقدق والصلب.

ولما الأسرار بتنزع بزعل من شي خبري لما الأسرار بتنزع لما الأسرار بتنزع بزعل من شي خبري بتقولي رجع رجع مدري

0: المقعد مجاني وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عالصورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من لون الزهر المخضر
1: بارح كانت عم بتقول عالصورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من لون الزهر المخضر.

مشغول احمد مني غني لي يا ونسيح غني لي يا شجار وريح عيشت العصفور بتعجبني من بنتها شعري غني جيت ندقها لساني احرقني يا محلاها يا محلاها.

نوعي يشرح نور جوان حبابية أنا العصفور فوق النسلية نوعي يشرح نور جوان حبابية.

الشعر يغني جيت ندق ثاني احرقني يا محلانا يا محلانا يا محلانا.

MFM. عيش سباحك.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس.

زينك حلك انت زينه زينه زينه وزينك حلك والقلب هواك مشتاق لزينك مدهك زينه زينه زينه وزينك

يا محلاها غزالة في قلبي دارت لي حالة ضربتها جبالة وخلت لي ناري شعالة مجروح يا خالة حملي على الشكي بحوالة عيونك جدة لو سحروا لك

غني استقلية يا خدود الورد الرباية. مكتوبة ليا نفسك بروحي وعيني.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباح الخيرات والأماني، صباح الابتسامة التي ما زالت ولا زالت وستظل مرسومة على الوجوه، صباح الرضا وصباح الطمأنينة، صباح الأمل اللي ما يذبلش، والفرحة اللي ما تستأذنش، والراحة البال اللي تنسيكم تعب الأيام. ممكن برشا انك ما تعرفش قديش الابتسامة تفرح إنسان، لكن احنا نعرفوا قديش الابتسامة تفرح وترجع الأمل في كل إنسان. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الخيرات، صباح البشائر، صباح الطاقة المتجددة، وصباح الكلمة التي تجبر القلوب وتجبر الخواطر. اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الموافق لاثنين جمادى الثانية الأولى 1448 هجري. صباح الخيرات وصباح المسرات وصباح الإطلالة المميزة. وكي نقولوا إطلالة مميزة، نحب نصبح على زميلي المخرج المتألق من وراء الكونسوليت وفي الإخراج معسيسي، صباح الأنوار معز، صباح الورد، صباح الطاقة المميزة، وصباح الروح المزيانة، صباح الأغاني

عنده مشكل ان شاء الله ربي يحلها، واللي عنده حكاية ان شاء الله زيدا ربي يحلها، واللي عنده اي حاجة يخمم فيها ان شاء الله يا ربي تتحقق، وان شاء الله اكيد احنا نقوله بالنجاح والتألق لكل مستمع يسمع فينا. النجاح ما هوش مربوط بالدراسة، النجاح مربوط في الحياة، النجاح مربوط حتى كي تعدى نهارك لباس ما غير مشاكل، أو حتى كي تصير المشاكل وتتعدى سلامات تسلك كما قال المخرج. إن شاء الله ديما سلك التنة، وإن شاء الله ديما مزيانة، وإن شاء الله ديما زينة، وإن شاء الله يا ربي الوجوه هذه اللي دنيرة ديما ملمومة معنا على 105.5 ذبذبتنا اللي تجمعنا أكيد عبر أثير موجات إذاعة مفام الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية، الإذاعة اللي تحاول تبث كل ما يهم المستمعين، اللي قلقكم اللي انتم تخموا فيه أكيد إن شاء الله كل إجابة تلقوها في إذاعتنا. أكيد ما ننساش صفحتنا الرسمية على التواصل على مواقع التواصل في الفيسبوك MFM Plus اللي تنجموا تتواصلوا معنا عليها، MFM Plus هذيك صفحتنا الرسمية، وتنجموا تكتبونا تفاعلاتكم اقتراحاتكم مواضيعكم كل حاجة تبادر يعني الأذهانكم، خاصة الصبحيات المزيانة اللي كيتبادلونا التحايا الجميلة. واكتشفنا الحقيقة في السادة المستمعين اللي انتم شعراء ما شاء الله، عندكم طاقة مميزة وكتيبة حلوة وعندكم قليم مزيان. ان شاء الله صباحكم مزيان. باش نبداو اليوم برنامجنا ونشوفوا هاكاتون. هاكاتون هذية من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بشوسة، نعرفوا اكثر تفاصيل مع تقوى بن عامر اللي تكون حاضر عبر الهاتف ونحكي أكثر تفاصيل. كذلك ماذا يحدث في مدرسة برج عريف؟ برج عريف السنة أولى ما غير معلمة من العودة المدرسية، معلمة تقري وبعد ما فماش معلمة، والتلاميذ ما همش قاعدين يقراو، ما همش قاعدين يمشيو إلى مقاعد الدراسة. هنا علاش سنة أولى يتحرموا من أنهم يكونوا كيما بقية التلاميذ في أعمارهم؟ نعرفوا دخول المدرسة يكون ديما سبيسيال بالنسبة للسنة أولى بالذات. تفاصيل أكثر مع محمد غرسلة، هو والي لبنية تقرأ سنة أولى، يعطينا أكثر تفاصيل، وهو ممثل عن الأولياء باش يحكي باسمهم اليوم، ونعرفوا أكثر تفاصيل على مدرسة برج عريف اللي سنة أولى بلا معلم أو معلمة. كذلك باش نحكيه على النسخة الخامسة، كنقول نسخة خامسة من ألعاب المشي المائي اللي باش يكون يوم 25 أكتوبر 2026. اليوم باش يكونوا بحدنا حاضرين سي الهاشمي العميري رئيس جمعية ألعاب المشي المائي، مريم صولة عنصر نشط ضمن المجموعة والجمعية وإخصائية في العلاج الطبيعي، وتعطينا أكثر تفاصيل على منافع الرياضة هذه اللي برشا راهم يحبوها، وبرشا يقول لك نحب نكتشف، وبرشا يقول لك ماذا بيا نكون. أكثر تفاصيل بعد شوية مع الكيب اللي باش تكون حاضرة، وأكثر تفاصيل على يوم 25 أكتوبر 2026. كذلك تفاصيل صبحيتنا تكون مرصعة ومزينة، وتكون أكيد فيها حاجة سبيسيال. كي نقول أول ما بش نبدأ بالمستمعين سمو بنت بوحة اللي تصبح علينا وتقول كل صباح يمنحنا فرصة لنكون أخف روحا وأكثر حكمة وأقل انشغالا بما مضى، شكرا جزيلا، صباحك أنوار. ناجية المجري صباح الحب والقهوة البنينة مع أحلى أصدقاء، ودمتي أحلى صديقة وفية لأحلى إذاعة مزينة. عادل سليمي اللهم يسعد صباحكم وينور أيامكم وينزل السلام والأمام على قلوبكم، قولوا للناس قولا كريما، راهم يكفيش تكون قلوبكم طيبة ومليئة بالحب والعطاء والصفاء إذا الناس مراوش هذا في كلامكم وفي تصرفكم معهم. يوجد دائما طريقة أفضل لقول ما نريد قوله، ورب يعطينا ويعطيكم خير ونهاركم زين، نهارك أسعد الأيام. أصبحت النصائح بالنسبة لنا أحنا سعادة من خلال تفاعلك معنا وتواصلك معنا أصبحت حاجة حسيتها روبريك قارة في الماتينال. دونك ما تغيبش علينا، كل صباح عطينا نصيحة، وكل صباح عطينا حكمة، وكل صباح ذكرنا فيما يجب ذكره. أكيد سامية بن علي اللهم ارزقنا خير الأيام وأجمل الأقدار وأطيب الأشخاص، واجعل لنا في كل أمر خير وفي كل يوم فرحة وفي كل قدر جميل لم نكن نتوقعه، آمين يا رب العالمين. اللهم فرحة مخبأة، واللهم بعد كل غصرة يا رب تجينا الفرحة.

0: بجينا البهجة، والله لا يعاود علينا غسرة، والله لا يعاود علينا مشكلة، وإن شاء الله ديما الغدوة خير، وإن شاء الله غدوة خير بإذن الله. محمد المستيري، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى إذاعة وأحلى ناس، وربي يعينكم ويوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور في طريقكم وينهاركم أسعد ليام. شكرا جزيلا. صباح مميز مشرق بتوفيق من الله تعالى، سامية قعلول، شكرا يا سامية، وتقول لنا أسعد الله صباحكم بالخير أصدقائي الغالين. بشير حربي نورنا، صباح الأنوار يا بشير، صباحكم سعيد، مبروك على كافة فريق مفام، سلام المعز ورمروم وبرشا، سلام مميز وأحلى ناس، شكرا يا بشير، وتحية من خلالك أنت كل مستمعينا ومستمعاتنا بنابل الجميلة، نابل الحلوة، نابل اللي كلها الحقيقة كي نقولوا نابل نقولوا برشا حاجات، نقولوا عطرشية، نقولوا فخار، ونقولوا زادة مهرجان الهريسة اللي إن شاء الله نتبعوه ويكون معانا حاضر في ضمن برمجة الماتينال. سماح السويد، صباح النور لأحلى ناس، محليها القهوة معاكم وبالتوفيق والطاقة الإيجابية، صحة وفرحة، قهوتكم حلوة، قهوة مع صوت فيروز مع أغاني مميزة، فنجان هكا قهوة مميز، واليوم حطنا معز فنجان القهوة هكا في بالكون، بعانا إن الورد الأصفر، الورد الأصفر يرمز إلى ماذا؟ يقولوا احنا نفهم ونسام توما ليه عليه
1: لغه
0: الالوان، اي طيب هذول ايش نقص وشو غنحكي معاها الورد يا معز. لغه الورود ديما جميله، ودائما لغه الورود تكون دائما رائعه، ساعات باش تقول سامحني تمد ورده، وساعات باش تقول صباح خير تمد ورده، لذا الورده تفي بالكلام الجميل وهذا هو اهم حاجه. شكرا يا سي معز على الطله المزيانه والفيو الحلوه، بورتون فلو شويه باش تقول لي انت وين تشرب في قهوتك اليوم، سر سر. أكيد نشرب قهوتنا ديما في المفام، وديما معكم موجودين مع قهوتكم، صحة قهوتكم للي طيبها وللي يشرب فيها وللي مازال، يلا طيبها وقيت وصحة وفرحة لكم.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Fama حاجات كي تتقص عليك نورمال.
2: أما كي تتقص عليك الانترنت
1: تولي تفيبري. تفيبري. حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
0: Retour du programme sur votre radio.
3: MFM.

سينا معاكم وان شاء الله نهاركم زين. بدايات ان شاء الله تكون مزيانة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ونشوفوا احوال طقسنا لليوم. سحب احيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لاقصى الشمال مع امطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح اليوم بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان ابتداء من 4:58 دقيقة، الظهر نص نهار و13 دقيقة، العصر ما 3:18 دقيقة، المغرب 5:48 دقيقة، أما العشاء 7:12 دقيقة. شروق الشمس 8:24 دقيقة سمحونا، والغروب سيكون 5:46 دقيقة. مواصلين معاكم، فاصل ثاني ثم راجعين ما تبعدوش.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معكم ابراجنا طاقتنا حظوظنا الكل علماء الفلك اليوم تفهموا باش يكونوا في الام اف ام ويعطيونا الفيل والابرج. ضيفنا علماء الفلك اليوم باللورات حاضرين كل شيء حاضر. التتويت نبدأ مع أول برج. نبدأ بالحمل. بالنسبة للحمل الحقيقة هو الفاتح للأبراج وهو الفاتح زادة للفيل المتين وبالنسبة لنا ديما نستبيختو به الحقيقة. الحمل البداية اليوم تكون من نقطة ليك كنت مأجلها يا حمل وهو التنظيم اللي يخليك تمشي في مسار مميز. حاجة كنت مأجلها هدف كنت تحب توصله ومأجله باش تبدأ أكيد الخطوات الأولى. التنظيم هو اللي باش يكون العنصر الناجح وهو اللي باش يهزك للنجاح. نجم نقول لك اللي المسار اللي تمشي فيه مميز يا حمل كمل ورد بالك من التسرع خاصة الثور. بالنسبة ليك مراجعة الالتزامات المالية اليوم هي العنوان وهي اللي بديت لك بها. علش على خاطر برشا خدمة برشا التزامات وكذلك برشا مصروف. دونك أولويات الثور انه يتجنب الانفاق الغير ضروري وتتجنب انك تصرف الفلوس ما غير ما تحسبها. صحيح فما مدخول وفما فلوس والحمد لله بالنسبة للثور، لكن زادك يبدأ المدخول على قده وانت تصرف برشا ما يجيش، او انك يبدأ عندك شوية فلوس تصرفها الكل تقعد بلاش. اكيد لازمنا شوية هنا نركزوا ونردوا بالنا على جيبنا على خاطر الفترة القادمة راك باش تستحق اكثر فلوس. الجوزاء صراحة بالنسبة ليك تساعدك باش باش تبني علاقات عمل ناجحة. ما تكذبش انتي في العمل وما تقولش حاجات غلطة في العمل، حاجات صحيحة تعرف تعطي كل حاجة حقها وكل حاجة حظها وكل صعوبة بالنسبة ليك تنجح في تجاوزها بسبب صراحتك يا جوزاء. السرطان الحصول على فرص طال انتظارها، استعد لكل طارئ خاصة الإيجابية منها يا سرطان. بالنسبة للأسد، الأسد نجم نقول لك اللي أهداف تكون أكثر واقعية باش تنجح يا أسد. الأهداف تكون أكثر واقعية، أنا عاودت لك الجملة. علاش؟ كي نخدموا أكثر من مهمة في نفس الوقت رانا مش اوبليغاتوارمون نجمو نفشلو ونجمو نعملو اخطاء. ما هيش شطارة ان نخدمو برشا خدمة وخاصة خدمة ما تتخدمش. هذاك علاش نرجع للجملة، الاهداف لازم تكون اكثر واقعية ونخدمو كل حاجة احنا نفهموها ونركزوا فيها ونجمو نتجاوزوها ونجمو ننجحو فيها. ما نخدموش خدمة ما نفهموهاش يا اسد. العذراء أمور ستحسم وتعامل يكون بكل تركيز باش تحقق أهداف مرسومة. لذا الأمور والاستراتيجية الكل قاعدة تتبدل بالنسبة للعذراء. يخطط ويبرمج ويوخر، يخطط ويبرمج ويوخر. إبا البداية لازم تكون توراه يا عذراء، علاش قاعد تستنى؟ بالنسبة للميزان تلقى روحك أمام خيارات وانتي واقف، لا نجم تتقدم ولا نجم تتوخر. ترك القرار مفتوح يسبب للميزان قلق هو كي نجم يتفاداه، لكن عدم الوضوح بالنسبة ليك نجم نقوله راهو نابع منك يا ميزان وغير نابع من المحيط. بالنسبة للعقرب تعيد النظر في أسلوبك لأن المرحلة الحالية تحتاج منك الهدوء والنقاش لكل حاجة ما تعجبكش ما فهمتهاش ماكش عارفها هي شنية باش نتحكم الأمر نناقشه. ساعات نعطيه أحكام رانا تكون أحكام مسبقة وتكون أحكام غالطة، رانا النجم نظلمه هنا يا عقرب. لذا النقاش والتثبت مهم برشا. القوس الخروج من الروتين أصبح أمر ضروري يا قوس لتحقيق ما تتمنى. الخطوات المعتادة بالنسبة ليك لازمها تتغير، إن متعودين بنفس الأسلوب لازم نبدلوه. أكيد البداية تكون نابعة من هنا وليس من الروتين يا قوس. الجدي توزيع وقتك ما بين الخدمة والعمل واحتياجاتك الخاصة لازم يكون توزيع عادل. بالنسبة للجدي ركز في كل حاجة تخليك تعيش الاستقرار ويزم المسؤوليات اللي انت تتحمل فيها وانت تنجم تعطيها لغيرك. لذا هنا نخدم على قد طاقتنا، نحكي على قد طاقتنا، وأكيد أولوياتنا تكون حياتنا قبل كل شيء. دالو تجربة تستحق منك أسلوب مغاير يا دالو. الأسلوب هذا يكون مغاير في التعامل. قبل ما تاخو أول الخطوات فكر خمم بالبي قبل ما تبدأ، وخمم كذلك في أسلوبك الحالي وشنو تنجم تبدل وشنو تنجم تغير وشنو الأسلوب الجديد اللي باش تتجه ليه. الحوت تبدأ في التعامل مع أمر كنت أنت مأجله وتكتشف أنه بالنسبة ليك ما يتطلبش برشا مجهود. لذا المجهود البسيط ينجم يحقق لنا زادة نجاح أنت لطالما انتظرته يا حوت. الحقيقة الوقت هذايا بالنسبة للحوت وقت الإبداع ووقت أنه يفرض روحه رغم كل صعوبة قاعد يواجه فيها. صباح الورد من إكرام برمضان طل علينا. صباح الورد إكرام وتحية من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف الحلوة المزيانة. بعد شوية هكتم من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة أكثر تفاصيل مع تقوى بن عامر.

0: التسعة واحد واربعين دقيقة صباح الأنوار من جديد. مدرسة برج عريف بالمهدية سنة أولى بلا معلم أو معلمة. أكثر تفاصيل اليوم مع الولي محمد غرس الله، واليوم النجم نقوله اللي هي صرخة ولي إن لزم الأمر. ألو صباح الأنوار سي محمد. ألو
1: ألو
0: ألو صباح مصر. النور عسلامة سي محمد.
1: صباح الورد وكل مستمعينا مساء.
0: شكرا ليك شكرا عايز. ليك سيدي سي محمد عايز. مرحبا بيك. أنت تسكن في برج عريف ولي لطفلة خليني نقول سنة أولى بالتحديد. طفلة ما زالت فرحانة يعني بالمدرسة، شريت الأدوات الكرتابلة تابلية كل صباح تعمل جو. شي الحكاية
1: الحكاية هي ما فيها من نهارة الفرس من نهارة العودة
0: من العودة المدرسية
1: وهذا الصغيرات من كله فهمت ومستبشرين وجانا الوزير السنة وما شاء الله والمدرسة من حسن إلى أحسن.
0: أيه.
1: ما رأنا إلا قراءه نهير ولا نهيرين ولا ما كملوش هذي فلو ونقطع الدراسة أي برا شانا فيه كنا حنتبع وشا تتبيع شنو الحكاية.
0: أيه.
1: المديرة ما سماشة والمعلمة ما جاتشة وطلع شنو.
0: أيه.
1: دي واحد يتسائل هنا من نقطة استفاء أي برا كيف سهلنا كذا قال لك أو جبنا معاوض. المعاوضة جات معلمة تعاوض عملت تمام جمع يعني تو قريب شهر صغيراتنا قراو براسك أسبوع
0: مازال نهارين على الشهر شهر براتيك مورا
1: براسك براتيك مورا شهر عملوا فيه براسك جماعة وانتهى بما فيه من صغار ما صغيرات تعمل لي بابا تعمل لي بابا سي المدرسة سكرت
0: قالوا لها المدرسة سكرت؟
1: لا مش قالوا لها صغار معناتها يعبروا على رايهم سي ما فهمت ولا حاطين في القارد صغيرات اللي انقلقوا فدوا من القارد قالت لي خيتو انا كنت في الروضة تراجعني قارد وين المدرسة بيه تحكي لها لها بابا قاعدين نستنى مشيت مرة حب نقابل سيد المديرة
0: أيه؟
1: سألت الحارس قال لي مش موجود مش موجود أصبع على خي مشيت أروح
0: أيه؟
1: على أساس لك برسك 15 يوم تاريخ العودة وثم معلمة مش ترجع تخدم ولا حاجة ما شيء من هذا قوي
0: مشيت لها
1: كل نهار تكلمني الجارديري إذا روح بنتك ما ثماش قراي إذا روح بنتك ما ثماش قراي
0: يعني تقعد تقرا السوايع اللي في الجارد فقط
1: هذاك هو يعني قريب في الجديد نزلنا يا ربي الأمل عليك ونزلت يا ربي الأمل عليك يقاوا معناتها في وجوههم صغيرات معناتها مش يخرجوا ناقمين على حسابك مش يقاوا المدرسة ما ثماش لا معلمة ولا من مجيب معناتها ما فماش كون تسأل ما فماش كون يجاوبك يعني الحوار غايب معه
0: يعني انت في يعني الوقت اللي طلبت انك تقابل المديرة مرة بارك ما عاودش رجعت لها
1: مرة بارك كيف نطلب من المتابعي نطلب حاجة مرة بارك ما نعاودش طلبت ما فماش هم هذه خدمتهم هم وين المسؤول يا بابا وين المسؤولية وين المسؤولية
0: كيف بنتك
1: راي مدرسة في الولاية راي رسول الله
0: بيه كيف بنتك ما عادش سي محمد اي عندك ألف حق سي محمد كيف بنتك ما عادش تمشي تقرأ مديرة قالت لكم معناها ما فماش معلمة حتى الساعة نراسلكم ولا كيفاش
1: هاتا ونشوف عرفتك الماشي لو شي خدمة ارجع غدوة غيرات مثلا المكة
0: معناها
1: شوف يا بنتي تو داخلين على عطلة وبعد تالي امتحانات وعطلة شو اللي في مخه وباش مش شنين اللوت مش نوتيه بها انت كغيرات
0: خاصة سنة أولى
1: المعقول هذا يعقل في 2026 هكا
0: ما فماش معلم
1: اخي نحبسه احنا ما نتوخر نحبسه خدمنا يغيب واحد سيئ نحبسه معاش نخدمه
0: دونك المعلمة يعني طلبت راحة مرضية جيبوا لكم معاود نلخص
1: انا ما عنديش مشكله مع اي شخص وما نعرفهاش
0: لا لا لا لا لا, لا, لا ما غير مشاكل ما احنا نلخصوا سي محمد نلخصوا
1: انا نعرف من حد صغار تقرا
0: احنا نلخصوا سي محمد
1: جيت نستنتج سامحني جيت نستنتج شويه من اللي عندهم معناتها صغار قراوا عندنا و ملعب معناتها من الاولياء الامهات وكذا واحد قال لي الاول والثاني والثالث راهو اللي قاسيو فيه من عمناول تعاود السنة نفس معناتها
0: نفس السيناريو
1: نفس المواد. كيف جيت نتسائل وما نخلي كلام على جهة أبعث أنت العشية صحفي
0: وقت
1: الخروج بتاع تلمدات أعمل لهم ميكرو تروتوار واسأل خلي أنا كلام على جهة ما عنديش مشكلة مع أي كان وإنك أنت أخويا كمسؤول والمسؤولين الكبار منين بابا العام شافة عندي أنا سيئ ذكره ولا تؤجل عام اليوم إلى الغد عندي ما نعرفه أنا صغيرات ذوكم أمانة عندي باش مش نجاوبها مع صغيرات نار أخي شو مش يقول لهم شو مش يقول كل ما قريتني
0: والصغير هنا ما يتحملش
1: تقصير إداري تحسوا في مرضي أطفال فأحسن صنع ذكرياتهم شنو صنع ذكرياتهم شنو بيش مش يتذكرون آخر عام شنو مش يتذكروا فيها هذا الصديق لا تعطيه نوت يتعدى وكوه جيس سنة ثانية فهمت يوحل يقعد يوزن أصحابه معقول هذا وانا كانوا أمهاتي مقارتكم في الدارة سمعني على
0: التشنج لا سماح عندك الف حق احنا جوست حبيت نحوصل معك دونك من بداية السنة الدراسية كانت المعلمة موجودة
1: جمعة قرية وعلى مسؤوليتي بجهة الناس الكل كي بلي ماكس لي جرو ماكس 7 ايام معناتها
0: الاسبوع الاول
1: 14 ساعة قرية شهر وفاق راسك ثم اقول هذا والناس كلها خايفه تجي تسال ويقول لك خويا تو انا نعمل حاجه تو يولي صغيري مستهدف يا اخي ولت برازيل هي ابن اللعب كورو بصغار احنا نلعبوا بصغارنا
0: اي للاسف هنا الوالد ديما يقول لك نخاف على ولدي اي
1: ليش تخاف ما انا هو ما خفتش على بنتي وما نخافش وش عارف هذا مليار وما زلت مقدم القدام ولو كلمتك انت قلت مش انا نتكلم شكون وشكون
0: انت تحب توصل صوتك اي بيان سور اي هنا احنا نحاول نلقاو الحلول ونحاول نوصل الصوت
1: بنتي خط احمر وزغيرات الناس الكل فيا خط احمر يسخفوني يعني تقفيلي منزلوا مزن والله يسيبتي والله
0: قداش فيها من قسم سنة أولى المدرسة
1: مقسومين هو آه وباه بظهر بنتي جات في الباه هاي الباه ما يخدمش
0: الباه ما تقراش والآية تقرا
1: الآية تقرا والباه ما تقراش
0: واحنا اللي نعرفوه بنعرفوه من الدرج يعني الآية والباه ديما فما تناوب نتاع معلمين
1: ما فماش تناغم ما فماش تناغم
0: ومشي تناوب
1: انتوما كسلت رابعة وعينوا بيديك عينوا بيديك وما زلت حتى في مراتي سالت الاهالي الجهه واللي عندها مصابطه معاها المدرسه هذه ولا كشمار الصغيرات نشوفها غول المدرسه ولات مازلنا يا رب العمل عليك عمرهم 6 سنين هل يعقل هذا في بلاد في حق مضمون في الدستوره؟
0: واضح
1: وينك انت يا سيدي من هذا كل وينك فينك فين دراسه بابا؟ فيني خويا
0: ولو انهي مش من مشمولياتك ما توجهتش للمندوبيه
1: ما فما شكون قال لك توجه؟
0: اي
1: وقتاش توجهت الله اعلم ما نتسائل واحنا ديما نتسائل توجهت خويا انت توجهت انت هاته وحتى المواطنين زاد ربي يهديهم ما هم شوي من حنا وشوي مرتبط لي
0: زاد الاولياء
1: ما حطوش المسؤوليه ما عند واحد برك تنسى معناتها شيء اسف ما وين المسؤولين وين البلاد وين الدولة الله أعلم معناتها أخي نورمال ما ياخذوا يراو ثم ياخذوا في الشهر يا دومرة ياخذوا في الشهر دار مال عام أنا عندي أنا في الراس وكل حد البعيد هذاك عذر معاه ملوم حتى لحد المريض ربي يفرج عليه واللي بصحته ربي يرزقه بصحته لكن أنت أخوي أعطيني نتيجة ثم نتيجة في الآخر تحاسبوا عليه قرري لي صغيري حق مضمون في الدستور قرري لي صغيري وما تناقشنيش حتى 4 كلمة ما تناقشنيش ونحبسك اللف والدوران بس هات الناس الكل واعمل ميكرو تروتوار واخرجوا العشيه سير بلاس قبل 5 غدا رجعنا كاك فخرجوا التلامذه وتو الاولياء نحي انا كلام على جهه وخلي الاولياء تحكيك وتشكيك ناس بغمتها بقلوبها
0: يعني فما مشاكل عديده دون مشكله المعلم لسنه اولى
1: ما خاف يا كان اعظم من زيد فوتك برشا حبيه في ال7 ايام هذوما الفلوس اللي صرفناها وادوات صغيرات وكذا يخرج كما نقولوا قسم في وقت الراحه وشنو يدخل على القسم الاخر صغيرات يفكوا لهم ادواتهم بنتي لا ستيلوات ولا قلمات ولا كرارس ولا حتى شيء
0: من قدام المدرسه
1: فرحتني به هذاك شكون
0: في القسم ولا من قدام المدرسه؟
1: اي في القسم اي في القسم اي في القسم هذا كل شيء فيه
0: يعني تلامذة تفك التلامذة
1: لا ستيلوات ولا كرارس ترى ما فماش
0: تلامذة تفك التلامذة سي محمد
1: بالطبيعه التلامذة تفك التلامذة اذا كان انت تلميذ يقول لك انا ستي مش نمشي عندي حاجات الخاصه مش نمشي الباص فلاني خلي بحذاك الكارتابله في امانه هذيك عندك تجي تلقى كراستها مازالت ما فرحتش اسمها تتبش عليها تتهز
0: واضح
1: فين التربية والتعليم هذي لا تعترض ولا تعليم. أنا شوف كان لها تهور وكذا معناتها احترامات ما يستحقهاش كما ذي. فما ناس لا حول ولا قوة حتى ممكن صغير وكثير واحد بحاجة مسروقة يفرح يقول له زيد على قدام. أمر معظم كشمار بالنسبة الكبار وقال لك خويا كشمار ونزيد نوصل لك معلومة أخرى بسيد عباد قال لك احنا حولنا صغارنا هربناهم شي سيدي مسعود شي للروضة شي لعلي البلوان شي من وين وين وين كذا وترانسبور وتاكسيات على حسابهم واوا بس يمنعهم الشي هذا وما الفوضى العارمة هذه.
0: واضح.
1: إلى متى هكا حبيبي؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ دورك الجمهورية كل ولايات المدرسة هذه والحومة هذه أنا.
0: دونك فما مشاكل عديدة.
1: يتجمعوا لي العشير يغدروا لبعضهم برا، ما فماش إعلام، ما فماش مسؤولين، فما والي، فما معتمدة وفما فما فما
0: فما مندوبية سي محمد. فما مندوبية.
1: هما المسؤولين يوسف وعلى الشيء هذا، ما نفتح حتى نهار أنا راضي ولي من الأولياء قال لهم جاي متفقد على غفلة. شنو كلام هذا؟ خاصة تعليم قولوا أمهاتكم متقريكم مش نعطي النوت أنا آخر العام البنتية.
0: شكون يقول قولوا أمهاتكم متقريكم؟
1: هذا كلام صغيرة قولوا أمهاتكم متقريكم أو قاري فيها بالفلوس أنا وليت من أول الشهر هزين هز اللي تيجي
0: خطير هذا
1: يعني الكلام. سلموا اللي كيما يقولها شنو مش يقول معناتها سلموا الفتحات للخاص أي مؤسسة كصحة سلمت الخاص تعليم سلم الخاص كل شيء عنده دفع الخاص قريب
0: لا لا يبقى التعليم العمومي عنده مكان شي محمد وأحنا ندافع عن التعليم العمومي بالعكس
1: الله يرحمه رئيس برقاب الله يرحمه قبل يموت وصى عليه لكوردو
0: واضح
1: وين احنا من هذا كل يا قمرة فين احنا فين وصلنا وما خاف يا ديما هذه حتى على نقطة استفهام ما خاف يا كان أعظم ما خاف يا كان أعظم أنا أوصل شرفت شهر على المدرسة هذه ونتسائل ونسمع ونفهمت ونشوف أنا عبارة مش مولي مع عامل معناتها شيء مهول شيء ما يتقالش حتى سيرون تاني ولا برا
0: واضح واضح سي محمد صوتك وصلنا عذروك للتشنج خاطر بنتك أنت ديجا ما قراتش
1: والله متسنج فيه على بنتي ايه؟ على الشيء اللي يصير وعلى الصغيرات الكل نحسبها من كل الغيرات يذوقوا الكل
0: سي محمد
1: فما أولياء لا غالب ما ينزمش يوصل صوت ما ينزمش كذا نعذرهم كل حد خويا ومشكلته معه
0: واضح بما انك
1: خويا ما يهمنيش في المرض وفي اللي صح وفي الكذا نعرف الوزاره توفر لي انا المعلم يقري لي بنتي
0: ما هي عندك
1: والبنات الكل والصغار الكل
0: هذا واش
1: القسم هذا مسكت وما ثماش هذه تقرا والباء ما تقراش
0: واضح هذا من الطبيعي ان التلميذه اليوم رسمه تقرا
1: لحد اللحظه البارح روحت بنتي الدرس ضاع حبس
0: كيفاش الدرس؟
1: تتعطل الدروس، تتعطل الدروس
0: إلى أن أجل غير مسمى وإلا حدوا لكم
1: أجل غير ما ريتش مسمى أنا ما ريتش مسمى
0: يعني حدوا لكم المدة أم لا؟ هذا سؤال سي محمد حدوا لكم المدة أم لا؟
1: ما ريتش تحديد أنا
0: ما فماش تحديد
1: أقسام أخرين ما نعرفش
0: واضح
1: ما نعرفش بس من تمشي العباد
0: واضح واضح
1: تتعطل الدروس ما شفتش الدرس
0: واضح سي محمد واضح
1: اليوم اللي يصير غير عادي بال
0: اللي فهمته اللي ما فماش تواصل سي محمد سي محمد اللي فهمته ما فماش تواصل مع يعني الاداره باش نقول اداره ككل بالنسبه للمدرسه اليوم انت دخلت معنا باش توصل صوتك للمندوبيه الجهويه للتربيه للتعليم
1: الاهالي الكل والاولياء الكل السيد المندوب
0: تفضل
1: شوف لنا حل وخافوا ربي فك الصغيرات
0: سنه اولى
1: الصغيرات خاطر هم صغيرات ما يدافعوش على رواحهم يغزونهم بين الرحمة صغيرات تغزر لك في وجهك دمعة مشتاق يقول لي أنا اللي متى في الجارد هكاي بين أربع حيوت
0: ماهوش فاهم
1: ماهوش فاهم شنو هو وين أنا سي من على شكوكا شنو هيك خاطر صغيرات ما يدافعوش على رواحهم خاطر أماتهم هذاك حد الزايد وصل وجيبك هو أنكروا يا
0: واضح سي محمد
1: نقطة استفهام كبيرة نقطة استفهام كبيرة وما خافية كان أعظم نجم تسلط الضوء عليها مدام قمرة ويعطيكم الصحة وشكرا على الاستضافة
0: يعيشك مرحبا بيك إن شاء الله صوتك وصل اليوم سي محمد غرسلة ويلي اليوم بنتو تقرأ بمدرسة برج عريف سنة أولى بدون معلم إلى أجل غير مسمى يقول لك إن الوضع هنا ما يساعدنيش بعض التكاليف الحقيقة نعرفوا العودة المدرسية قديش تتكلف بالنسبة للولي نعرفوا العودة المدرسية قديش تتكلف على جيب الولي نعرفوا التلميذ سنة أولى الإحاطة النفسية اللي باش تصير له والفرح فرحة أكيد هنا حاجة ماهيش سهلة. من بعد ما يلتحقش كيما أصحابه كيما تلمذ الكل لمقاعد الدراسة، الأي تقرأ البي ما تقراش، ما همش فاهمين الوضع، ما فماش تواصل جيد أكيد مع الإدارة. هنا سي محمد اختار إذاعة أما فهم باش يوصل صوته للمندوبية الجهوية للتربية، وإن شاء الله لهنا المندوب يدخل وياخو أكيد الحلول اللي يلزمها تكون اللي تلمذت هذوما مرسمين لازمهم يقرأ.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردى الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: لبحر ثور الواء. ومن مميزات المهدية بحرها المزيان أكيد، وكي نحولوا الفضاء هذايا يجمعنا على النشاط والحيوية وقتها تكون متعة مميزة، على خاطر المهدية الحقيقة كلها نشاط وحيوية، والناس المهدية معروفين بالنشاط والحيوية. تنشط جمعية المهدية للمشي في الماء منذ سنة، وقايمة على برشا نسخ رياضية ألعاب المشي بالماء. أكثر تفاصيل أكيد مع ضيوفنا، وعلى خاطر الجمعية تشجع على نمط حياة يخليك تعيش ديما في قمة النشاط وقمة الحماس. وكيفاش اليوم زادة تكون التقارب ما بين الأعمار اللي مشاركة في الجمعية، يكون فيها نسق مميز ونسق يخلينا نحكي عليه. أكثر تفاصيل مع ضيوفي اللي بشرح بيهم، سي الهشمي العميري رئيس جمعية المهدية للمشي في الماء. عسلامة ومرحبا بيك سي الهشمي.
1: عسلامة ومرحبا، أهلا بيك وأهلا بالمستمعين كله.
0: يعيشك، مرحبا بيك سي الهشمي. أنت يا رئيس جمعية المهدية للمشي في الماء، واليوم جيتنا بصفة رئيس جمعية، لذا بعد شوية باش ناخذ من عندك شوية تفاصيل، وماذا بينا نزيد ونعرف أكثر تفاصيل على الجمعية. ما جيتش وحدك سي الهشمي، جبت معاك كوتي سيونتيفيك خليني نقول، واليوم خذيت بالنسبة لينا باش نحكيه خاطر كوتي سيونتيفيك، وباش نحكيه أكثر تفاصيل على الرياضة هذية من خلال الضيفة اللي باش نقدمها مريم سولة، هي عنصر ناشط بالجمعية وأكيد بالمجموعة وإخصائية علاج طبيعي. مرحبا بك يا مريم.
2: مرحبا بك مدام قمرة، مرحبا بالمستمعين الكل، نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا بك، نورتنا يا مريم. أكيد باش نحكيو برشا حديث،
2: باش نحكيو على مارش أكواتيك وشكون تخص وشنو اللي بيان فيه نتاعها،
0: ونزيدو نعرفو أكثر بالرياضة هذه قبل ما نحكيو أكيد في شوية سبيسيال 25 أكتوبر و 18 أكتوبر كذلك. سي الهشمي، كنا نحكيو شوية على الجمعية، وقتاش تأسست، قداش عندكم تنشطوش، شنو أهدافكم؟
1: باهي إن شاء الله. على كل حال بارك الله فيك على الاستضافة مرة أخرى.
0: مرحبا.
1: وإحنا واللقاء معنا مع مهدية أمثال. بالنسبة للجمعية متعنا، هي جمعية فاتية تكونت عندها تقريب عام، وتضم أعضاء فيهم قدامة في الجمعية كلهم منضمين في جمعية أخرين، وفيهم جدد الماجوريتين تاع الأعضاء كلهم جدد.
0: اي
1: كعبات معناها فيهم الاعضاء لي بيلي، معناها نقولوا احنا الركائز نتاع الجمعيه قدم. الجمعيه هذه فيها توا تقريبا اللي قاعدين يوجدوا معناها عندنا زوز نشاطات. النشاط الاولاني هو البرنسيبال هو المشي في الماء، وعندنا نشاط اخر المشي في اليابسه لا مارش بيدستري، وعندنا لا مارش اكواتيك اللي هي النشاط اللي يتعمل جينيرالمون في الصباح.
0: اي
1: وعندنا لا مارش بيدستري اللي جينيرالمون تتعمل بعد المغرب. دونك الجمعيه هذه فيها من شتى الاعمار، احنا عندنا اعمار صغيرات دي بوسان سكونابيل دي بوسان من 5 سنوات حتى اللي موجودين ناشطين حتى 2070 سنة، يعني على شريحة عمرية كبيرة وإلى رشية بركان. وهذا من كل احنا اولا بدينا نكونوا في بيبينيير متاع معناها اعضاء اللي هما جون، ومن بعد بشي يهزوا علينا المشهر. نتاول الكبار دخلنا بار نيسيسيتي، خطر من بعد توا مدام مريم توا هي
0: تزيد تفسر لنا
1: شنية الحاجات اللي باهي، هي كلها باهي راهو لي بيان فيه حق العاده. توا نخلي مدام مريم بعد تحكي لكم عليهم. اما الجمعيه في حد ذاتها كما قلت لكم راه يضم اصناف كبرى من الـ من الـ من, الـ من الاعمار، وفيهم زاد تقريبا عندنا اكثر من 70% نساء.
0: اي
1: دكاك. وهذايا فما علاش، فما علاش تو بعد اللي زاد مدام مريم تزيد توضحوا. دونك المشي نتاعنا دايما في الماء يصير عندنا بلاصه معينه هي واحدة الرونتمان تاعك نتاع الكوتا بالضبط في الماء،
0: دونك بلاصه محدده
1: محدده غادي في واحدة الاسبادرون. وعندنا المشي في اليابسه نخرجوا من القهوه اللي مقابله فول بلو
0: غير ما نعطيو اسماء. اي سي با غراف.
1: دونك دونك عن هالنشاطات هذو ما نقوموا بهم ومعاهم زادة نشاطات يعني كولتوريل اللي مثلا نعملوا رحلات نعملوا دي كاراوكي اجتمعوا نعملوا دي كاراوكي يسوكوا في الشتاء خاطر في الشتاء ساعات معناها يستحيل باش نخرجوا نعملوا مارش اكواتيك وزاد كيف كيف ساعات لي كونديسيون ميتيولوجيك زاد
0: ما يخليوناش ما يخليوكش ايه
1: دونك شنعملوا احنا نوليو
0: انشطة
1: أنشطة أخرى، أنشطة أخرى اجتماعية ثقافية عن برك الله معناها اللي الأعظام تاعنا فيهم ملتي معناها ملتيتود دو سبيسياليتي عندنا لي
0: مختلف الاختصاصات
1: عندنا الأطباء عندنا لي كيني عندنا لي فارماسيان عندنا المحامين وعندنا بيان سور لو كور انسيون هذاك المعلمين والاساتذه وعلى برشا روتريتي يعني هما احنا تقريبا 50% روتريتي دونك عندنا جمعيه باهي ياسر اعضاء باهي برشا نشكركم ما نشكركمش روحي اما ديجا كي تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا اللي هي اسمها مهدي لونش كوت على الباج فيسبوك هذيك الباج تشوفوا الانشطه نتاعنا يوميا نهبطوا لي فيديو نتاعنا اش عملنا وسي بيان في البحر ونعملوا نداءات وعنا مثلا نهار 18 اكتوبر
0: باش نحكيوا فيه
1: بعد
0: لكن قبل ما نحكي على 18 أكتوبر وهذا من اللي ميز الجمعية إنها ناشطة في كل المناسبات نحب نسأل على الانخراط في الجمعية هذه اسكو يهم جميع الشرائح العمرية أم لا أم خصيصا للمتقاعدين أم قولوا احنا ما نحبش كلمة الكبار في السن أما شريحة معينة
1: هو الانخراط فري بلاش فلوس معناش سي غراتوي ما ندفعوا حتى من يمكن ندخلوا للجمعية هذه حاجة باش تعطيها في بالك ثانيا بالنسبة للناس اللي تحب ترغب في الجيان للجمعية جوست يتصلوا بنا على الباج نتاعنا فيسبوك وعلى نمرو التليفون نتاعي يتصلوا بنا يقولوا راهو نحبوا نجيو ولا حتى يبداو سبونتانيمون متعدين يلقاونا يدخلوا ما فما حتى بروبليم احنا ندخلوهم ونرحبوا بهم ونعطيهم المريول نتاعنا نتاع الجمعية جوست هما باش يدفعوا حق المريول هذاك اللي باش اللي هو معناها حاجة بسيطة برشا فهمتني
0: اي لكن الشريحة العمرية اللي باش تنخرط هل فما
1: حق
0: عمر معين
1: ما فما حتى اي ريستريكسيون قلت لك من 5 سنوات حتى
0: الى ما فوق
1: مرحبا بكم
0: حتى 85
1: حتى 85
0: ليميتي
1: ليميتي نقول لك
0: خاطر العمر مجرد ارقام راهو
1: لا كلهم احنا عندنا ناس برك الله خداو ديمي
0: ان شاء الله
1: اون دو لو تروا لو بريز عمرهم فوق 70 سنه
0: ما شاء الله
1: عندنا سيلاش مرمادي مثلا عمره 70 سنه
0: تبارك الله نوجه له تحيه سيلاش
1: كلهم الناس اللي قاعدين يجيونا حتى يكونوا عمرهم 50 سنة ولي عمرهم 20 سنة
2: اسمع
1: نحيو لكم 20 سنة
0: سي الهاشمي الحقيقة نحب أن بكري قلت لي في الأوف معلومة نحبك تقولها قلت لي دخلوا معاكم معنيها منخرتين اللي انت كريتهم قلت كيفاش باش يتأقلموا شنو صار لهم
1: اكزاكتومون والله عندنا منخرتين جاو اللي دخلوا معنا نهار الاول انا جيتي ايتوني قلت يا ربي ان شاء الله على كل حال احنا خاطر عندنا ديما كوتي السلامه تاع العضو وهي
0: اهم حاجه
1: عندنا سيلول وقت اللي يدخل هو اول حاجه نشوفوا لي تات سنتي نتاعو نطلبوا فيه معناها سيرتيفيكا دابتيتود باش يمارس الرياضه
0: وي
1: ومن بعد يدخل ونراقبوه على كل عندنا ديكا معناها واضحين وظاهرين للعيان مش لازم نشوفوا شكون هما
0: اما غير ما
1: نسميو مش يمشيو ولا والله صلي على النبي يعني كي تشوفهم وتشوف السيلوات نتاعهم ولا اليوم
0: بدنهم تحسن
1: خاطر هي مرشة كواتيك راهو هي مزيانه حتى في مرشة تبدا تمشي تخش عليك فلوكه ماشي
0: اكزاكتومون
1: هذا هو الحاجه الباهيه
0: حاجه تشجع وحاجه هنا ابواب الجمعيه اكيد مفتوحه للجميع قبل ما ندخلوا في النسخة الخامسة اللي باش تكون يوم 25 أكتوبر وعنا برشا حديث وزيدا باش نحكيه أكثر تفاصيل مع مدام مريم على ليبيان في احنا نقولوا أهمية الانخراط في الـ في الـ في الرياضة هذية وأهمية أن زيدا نزيد ونثقف رواحنا البحر ما هوش مقتصر إلا عصيف يا جماعة راهو مهم ياسر ونفع برشا سيل هشمي 8 أكتوبر نعرفوا اللي الشهر هذية أكتوبر أكتوبر روز أكتوبر الوردي. نعرفوا ليش يرمز للون الوردي، وديما احنا نقول التقصي لأمراض السرطان، عفنا وعفاكم الله. شنو محضرة الجمعية يوم 18 أكتوبر؟
1: والله احنا حضرنا برنامج الأخوة الأعضاء كل الفريق من النساء قالوا حقهم جدوا موضوع أكتوبر روز في خديتا الانيشيتيف، وبرمجنا إن شاء الله نهار الأحد 8:30 بتاع الصباح باش نجتمعوا قدام الاسبانون.
0: أي
1: وباش نعملوا شوية توعية، ما باش نجيبوا أكور ميديكال سبيسياليزي باش يقول للناس على تقصي الأمراض الخبيثة تكرا، وبرلا سويت باش نعملوا مسكونا بين الميجا لونج. الميجا لونج هي لونج كوب طويلة في المسافة.
0: أي
1: اللي نجم بيانسيو باش يتبعنا نمشيو اون فيل انديان في جورة بعضنا باش نخرجوا من قدام الاسبادون حتى أول صقالة هذيك وين فما الصخر في الاتجاه نتاع الزون نتاع وسط البلاد. معناها فما تقريب 600 متر ومشي، وبعد نرجع 600 متر وبعد نبداو معناها نعملوا ليفينمون تاعنا باش نعملوا بتي دجل ونعملوا شويه موسيقى ونرفعوا على رواحنا وهاكم جوان لوتيل لاغريابل، معناها توك التوعيه وش اسمه
0: هذا للأعضاء المنخرطين.
1: لا الكل
0: مفتوح. الكل مفتوح ما نركزوا برشا. علاش عاود سألتك السؤال؟
1: احنا باش فيسبوك بتاعنا حبتنا ديجا هبطنا لفيش، عندي توا بريسك 3 ولا 4 جو هبط لفيش للناس كل، وعندي ليفينمون هذاك اللي يحب يدخل يسانسكري.
0: ايه
1: جاي باش تعرفوا لو نومبر اكزاكتومون، واللي باش يجي حتى ما في بالوش ورانا متعدين هاوكا باش نلبسوا حاجه روز.
0: أيه.
1: عنده شابو روز، اللي عنده
0: مريك. امشي اللي تقى روز امشي معاه ولبسوا الروز،
1: ادخل ومرحبا بيكم، حتى ماكش لابس روز اي جميل سالش.
0: اما ماذا بينا نلبسوا الروز؟
1: لا ماذا بينا
2: حتى اكسسوار
0: أيه. حتى فولارة
1: اي حكايه
0: للمراه وحتى
1: شابو
0: اي حاجه للرجل. بون ريبون
2: السيكل نتاع الاكتوبر روز
0: فوالا بار اكزومبل.
1: باش نحاولوا مره هذه نعملوها اول مره، خاطر احنا
0: تكونوا في التيم
1: الجمعيه دي فاتيه وزلت جديده تيترا، من قاعدين نحاولوا نعملوا انوفاسيون، نحاولوا نحضروا حاجات كبيره اوركم، نعملوا حاجات من تلقاء نفسنا ما غير عنا لا تمويل لا عنا حتى شيء، معناها احنا جمعيه غراتويت.
0: الهدف الأساسي أنه تاخذوا أكثر منخرطين وتحاولوا توصلوا
1: ونعملوا كيف
0: أكيد ولا
1: ونحافظوا على صحة الدنة
0: ولا
1: نحافظوا على البوليور متاعنا، الخاطر راهو تبع الدكتور تتبهم وراهو دخولك إلى الماء ورك الكونتاكت متاع البول متاعك ما عملت
0: هذاك مهم برشا،
1: هذاك عنده أهمية كبيرة بسيكولوجيك ومونتالمون. بلوس ليون نفسه بتاع البحر هذاك زاد عصر قيمة كبيرة برشا للبوليمور بتاع الإنسان بتاع الرجل بتاع المرأة. ولهذا وإحنا الكل نبدأ عنا يومي اللي زيكزرسيس نتاعنا نعمل فيهم بالموسيقى، عنا بافل والموسيقى تشرقع الناس كل تشتح أمورنا هذه، ونهار لحد ديما عن ابتداء
0: والتونسي مع الزهو والترب ما يبدل شيء ما يبدل شيء. دونك هذه حويجه باش يجيوا نهار 18 تهنا وتما قلت الزهو والتراب ولا اش تيح ورديح التونسي شي حب حب كاين الزهو الزهو
2: نعملوا شويه سبور
0: ومال اي اهميه التقصي
2: المبكر اي كل امراه لازمها ابارتير دو 35 تبدا باش تمشي للجينيكو نتاعها تعدي. اما اني باش نحكي على حاجه مهمه على ديجا البريفونسيون اي امراه لازمها تعمل اوتو بالباسيون هذيك ميديكال
0: نسالش حاول سهل للمستمعين الكل
2: باش
0: بالعربي معناها كانت نجح
2: اوتو بالباسيون تحس عندها حاجه كعبوره
0: فوالا
2: تقولش خلي لي حكايه فارغه لا تمشي للجينيكو نتاعها ولا
0: اي حاجه مش عاديه
2: اي حاجه تبدلت في بدنها اي حاجه سواء في الليسان نتاعها سواء في حتى نحكيوش كان زاد كونسير دو سان نحكيو زاد حتى كونسير دو لوكول عافانا وعافاكم الله
0: فوالا
2: ديما تمشي تعدي وكبريفونسيون معناها معناها ما تخليش روحها
0: للمرض هذايا. عافانا وعافاكم الله وربي يحفظ الجميع ويشفي امين يا ربي مرضانا وين ما كانوا امين يا رب العالمين. يعطيك الصحه مريومه. قبل ما ندخل اكيد في تفاصيل 25 اكتوبر 2026، ماذا بينا انت كاخصائيه في العلاج الطبيعي اكيد تعطينا منافع الرياضه هذه؟
2: سبور هذا اول حاجه ادابتي كما قلت ليش ملي طول ديزاج. اما باش نقول نحكي اللي هو سبور اكتيفيتي دوس، معناها حتى بيرسون اجي عندها ديزارتروز، ونحكي زادا عن سي 80% من سي برشا توينس والعرب خاصه عندهم ديزارتروز في لي جينو عندهم لي غونارتروز. سبور هذا يخول لك انك تقوي عضلاتك من غير ما تعب لي زارتيكولاسيون تاعك، في برشا اوستيو ارتيكولير سكولير، يخدم لك التوتاليتي نتاع بدنك، يخدم لنا ايدينا خاطر ماشا كواتيك نخدموا ايدينا بطريقه معينه وسقينا. يعني حتى كان عندك ديزارتروز ايبول سيرفيكال، انا ننصح برشا لي باسيون بعد ما يكملوا لي سيونس دو كيني ما يوقفوش لي اكتيفيتي، لازم يمشي. ننصح زاده بالمارش اكواتيك خاصه على خاطرها تنقص لك في البوام تاعك، نعرفوا كيما ما نعرفوا اللي في البحر البوسي دارشيمات تنقص لنا البوام تاعنا، وزيد في البحر فما الدونسيتي هذيك يعمل لها ريزيستانس. في بلاصه ما يمشي يترينا يمشي لسالب سبور ويمشي يتقوى على بدنه، فما برشا يمشي
0: يتقوى
2: على بدنه. نبداو بحاجه دوس، حاجه باهيه لبدننا وباهيه لمخنا السونتي تاعنا زاد مونتال. فما ناس زاد مش نحكي على انا بعد ايلون فيكو اون ديبرسيون انكسيتي في السومي عندهم دي تروبل دو سومي، هذايا زاد في الكوتي بسيكولوجيك. البحر يعطيك ديزون بوزيتيف كيما قالت ليش مي بكريك على اليود تسيرو هذاك برك تدخل للمي والناتور الشمس، مش كيما سبور في بلاصه سري، مش كيما سبور منك
0: في الطبيعه
2: اون بلين ناتور. نحكيو زيادة على كوتي كارديو فاسكولير، الناس اللي عندهم امراض قلب والطبيب نتاعهم ديجا ياخذ معناها سيرتيفيكا دابتيتود كيما قال سي ليجمي، نجم يمشي يحسن لك في صحه قلبك، لي فاريس نحكي زيادة عن سي برشا عندنا احنا نسي البودورونج السيلوليت تنقص لنا برشا المساج اللي يعملونا البحر مساج هيدروليك يعملونا البحر هذاك ينقص لنا في السيلوليت في البودورونج في اللمفوديم فيخ سقين. فما نسيت عاني برشا من عندها فيخ برشا في سقين، انك تمشي كل يوم مينيموم 30 مينوت هذاك يعطيك
0: مهم
2: برشا، يعطيك نتيجه معناها باهيه برشا تعمل اموات توابط. ومش نحكي كما قلت لي زاده بكريكا على مش كيف الصيف،
0: اي
2: مش كان ماهوش مش الصيف برك، في الشتاء زاده نجمو نعومو طقس به نجمو نمشيو ونعملو مارش اكواتيك في
0: هي ثقافة تربينا عليها. كيما تربينا الجلاس يتاكل كل الصيف وقت اللي هو بنته في الشتاء وحدها البحر راهو العام 12 متعوم
2: يقوي لك المناعة متاعك، يخدم لك الكاباسيتي بلمونير متاعك، يحسن لك في النفس متاعك. برشا ناس يجيو عندهم تروبل في النفس يدخلوا يعملوا مارش اكواتيك تحسن لهم في الكاباسيتي بلمونير نتاعهم، تحسن لهم في الكونديسيون فيزيك نتاعهم في الاندورانس الاندورانس ركز على الاندورانس، يكون يمشي شويه 100 متر برك ينجم يولي بعد 400 متر تحسن برشا حاجات برشا
1: عندك حطوا تلقيح عندك
2: للجريب ليمونيتي سورتو.
1: احنا مثلا تروا عن تجربه
0: يعني يقوي المناعة فاصلا ما نمرضوش
1: عام كامل
0: أو ما نمرضوش بطريقة كارثية
1: ونعوموا في الشتاء عمنا في الأوقات الكل في الأشهر الكل عنا أفاغ والتريب نشوف يبقى بحر هايج برشا ما نجموش نعوموا الوقتها نوليه ونعمل دي زيكزرسيس في البر لاحظنا كونه اللي كان يمرض في الشتاء بعد يجي نزلة بتاع بر
0: خفيفة
1: دونك هذا معناها حاجة اكسبيريونس فيكيو وعند الناس كل اللي شارق اللي معناها عملة في الشتاء أبار في الصيف هذاك
0: خلي فلوس تبيب في جيبي.
2: ثم حاجة أخرى خاصة عن ليزارتيكولاسيون، فما ناس كي تعمل سبور البرة في الأونير سيك معناها ما تنجمش مثلا تعمل أمبليتود أرتيكولير أكثر، تحل يدها أكثر مش كيما في الماء، يقى روحه في الماء الموفمون تاع يده تحل أكثر. فما ناس بوست أوبيراتوار بعض العملية لازم يعملوا كيني، بعد ما كمل الكيني باقي ناقص شوية، جربنا المارش أكواتيك تحسننا خير، ولينا معناها نحلو اكثر في لونبليتود ارتيكولير، نحلو اليد اكثر. عندي باسيونت ديجا عملت اوبيراسيون وهي ديما خايفه وكل، كانت كريسبي برشا في
0: متشنجه،
2: عملنا لازم علينا في السيونس بعد كي ولات طام في المارش اكواتيك تحسنت خير، زادت اكثر معناها وصلنا للنتيجه اللي حشتنا
0: حلوه اللي كنتوا تستناو فيها.
2: المي كما قلنا ينقص في البوا ويزيدنا، يعطينا فما رونفورسمون في المي يصير زاده، خاطر المي يعطينا ريزيستانس باش ريزيستانس باهيه للبدن، باهيه معناها ماشي ما مش كيف
1: دوس باش دوس
2: دوس ما قتاش دوس.
1: سامحني قصيت عليك، فما شكون قال لي فرنسا قال لي في فرنسا تو ولات بريسكريبسيون ميديكال
0: اي وي
1: تمشي تعمل اكوا مارش
0: وي وفما غي ادوكاسيون تصير في المي كاريمون تو انت اخصائيه تعرف
2: ثيرابي، فما زاد نيو ثيرابي نعملوها في المي فما زاد بون مش كان تريتمون، فما زاد لا تلاسو ثيرابي، هو ديجا المي احنا المشي اللي نعمله هي حاجه نوع من تلاسو ثيرابي. فما حاجه باش نقولها زاده اون اور في المي، قول ما
0: ساعه في المي
2: قول عليه ثلاثه سوايع في البر،
0: في البر
2: قول عليه ثلاثه سوايع على خاطر
0: ما يعادل حصه عندكم
2: حصه
0: خير من ثلاثه حصص البر.
1: حصص معناها وزيد لي بيان في سيكولوجيك على لومور وكل شيء، خاطر راهو باش نقول لكم حاجه
2: لومور
0: لهنا لومور نحكيو معاك انت سي خبره يحكي.
1: اسمع مو الناس الكبار في العمر يبداو يقوموا الصباح يبداو متثاقلين
0: اي انت احنا صغار نقوموا
2: صراحه
1: فرانشمون في العاده شنو اللي يصير، احنا نقوموا في المتثاقلين ونبداو في مخنا باش نمشيو للبحر تمشي بشويه دوسمون بعد تدخل الماء une fois déjà une petite jarre à l'eau l'année ou t'as un oxygène
0: c'est bon
1: bah tout de suite après ça démarre et puis par la suite comme la science tu as tu t'as fait tu as fait tu as fait تبدا عندك حاجه كيفاش تروح للدار وتعملك بتيداش وتشوف تعملك الدوش تلقى
0: تتفرهد
1: الكونفور راهو ماهوش وين انا نبدا فرحان نروح باش نمشي نعمل
2: تعدي نهارك
1: تتبدل مش هذايا
0: يظهر لي ملل الخيرات في الجمعيه باش يحل لنا مشاكلنا الكل. خاطر التونسي اليوم اللي تحكي فيه لوج عليه مستحقه، مستحق انه نفسيته تتفرهد، يخرج من الضغط مشاكله يلقى لها حل، يخرج من الضغط يتعامل مع مشاكله خير،
2: ويلقى زاد لي بيرسون من
0: كيفو
2: هكا شكون اللي يعشقها
1: يشجعها عنده قيمة كبيرة برشا. تو نو با با اكزارسي ان سبور كيلكو سوا من غير ما يكون عندك
0: لونكادرومون التأطير.
1: احنا الحاجة الباهية سيكو عندنا الطب بارك الله ديما تلقى عندنا دو تخوا ميدسان في السيونس، عندك لا فارماسيان، عندك الكيني، وعندك ناس عندهم لو سافوار فيغ. عندنا دي كوتش مصالي على بي لا انا تخدم بومنيات، عندنا دي كوتش زاد كلهم متعلمين، عندنا اساتذه تاع الرياضه وعندنا ناس عندهم تجربه كبيره برشا، عندنا تخوا كوتش مدام فايزه السقع، وعندنا مدام سعيده بن فضل، وعندنا مدام شيماء بن خالد. قاعدين يعملوا معنا في لي سيونس هذوما اللي نحكيو عليهم اوسي بيان في البر كو في البحر، وزيد اون بلوس دو سا معناها عندنا حاجه كونفيفيال ولا تربطنا مع بعضنا
2: شبي في
1: الدجاج نسالوا عليه يندرش بيه، دونك هذا كل حاجه باهيه برشا، وانا معناها نشجعكم وزيدوا تو تكتشفوا بشويه بشويه. اعطيكم معلومه اخرى،
0: علاش
1: تو في الساحل الكل عن فما جمعيات معروفة عند هاي ديجا اللعبة دي بدأت من 2005 في تونس، بدأت بشوية بشوية بشوية بشوية لين ولات انتشر على الساحل الكل. توا الناس اللي قاعدين تمارس في الرياضة دي بتاع المشكور كي حتى تحكي معاها هكا في سوال الأيام وكل شيء تلقى لو بون نمور عندها ان بونيمير سبيسيال مش كيما اللي ماهمش قاعدين يمارسوا في الرياضه هذه.
0: تو
1: كيف فاصون هذا انا خليكم تكتشفوه قريبا جدا في الاكتوبر روح زي النهار 18
0: اي اكتوبر
1: نزيد معناها نوضح اني 18 اكتوبر نعطيكم نداء باش تجيو بحذانا
0: 18 لو 18 لي لو 18
1: اكتوبر نهار احد تجي
0: فوالا
1: ندعوكم
0: الوقت
1: 8:30 متاع الصباح
0: 8:30 متاع الصباح
1: 8:30 متاع الصباح يجاو كلكم كلاركم صغير كبير على بعضكم تعرفوا انتم تمشيو في الماء ما تعرفوش
0: يجاو
1: وكاو
0: يجاو البس الروز ويجاو
1: وزادي ديكوفرير حاجة اكسبسيونيل
0: بكي ونهار 25 باش عندنا نهار 25 وقتاش باش نتلموا شنو عندنا بالضبط في البروغرام
1: نهار 25 سيدي هذه اول مره باش تصير في المهديه عندنا
0: ركزوا لي بربي اول مره تعجبني اول مره
1: اول مره هي تظاهره رياضيه معتمدة على المشي في الماء فيها جمعيات تجي من تونس الجمهورية الكل عندنا 12 جمعية في الشيجيو وكلهم هذوما ديجا شاركوا في دي كومبيتيسيون أخرين هذه سيت اون ليديسيون نيميرو 5 5 إيديسيون صارت قبل في قليبة في بنصر في سوسة في الحمامات اتسيتيرا وهذه في المهدي دونك هذايا باش يصير كيما قلت لك باش تقريبا نتلاقاو 200 شخص فيهم تقريبا 100 متباري هذوما الكل باش نتباراو على ثلاثة سباقات السباق الاول 50 متر نتاع الصغيرات هذوما نتاع البوسان اللي هما من 5 سنوات حتى 13 سنة بوسان ايمينين داكوغ من 5 حتى 13 سنة هذوما صغرونات ما حناهم كي تجي تفرج بهم برك يزيد وبعد هذوما شعروا 50 متر وبعد فما 200 متر فما 200 متر للناس كل هما من 15 حتى الفوق باش يعملوا 200 متر سباحه مش سباحه مشي ليبر
0: اي
1: سولو
0: اي
1: وفما 200 متر اون ديو كوبل يبداو مع بعضهم يمشيو تفضل
0: اي
1: وفما 800 متر يمشيوا اربعه مع بعضهم اربعه في جرت بعضهم يبداو متناسقين هي محلاها اللعبه هذه خاطر تبدا فيها التناسق كبير يعني اليد مع اليد والساق مع الساق وتبداو لاصقين مع بعضهم ما تكونش عليكم سكن معناها في تران تمشيو مع بعضهم دونك فما تناسق في الجماليه في الجيست وفما بيان سور التسابق ذاك لا كومبيتيسيون لا كومبيتيسيون بور اترو معناها باش تشيلو بيان سور احنا راهو مش على الاول ولا على الثاني احنا نحبوا على الجو وعك التنافس النزيه فما دي ميداي بيان سور الاول والثاني والثالث وكل جمعيه باش ياخذوا الميداي نتاعو في كل كاتيجوري كيما قلت لك ال 200 متر يخص دي سينيور اي بوا ال 200 متر الناس كل ابار لي مينيم صغار وال 400 و 800 متر لي ماستر سو رابيل لي ماستر اللي هما العمر من 40 سنة إلى ما فوق. دونك هذايا الخدمة اللي كل كان باش تخدم فما دي جوري بيان سور باش يجيو زاد هما معروفين في تونس في الرياضة هذايا باش نعملوا زاد أنيماسيون محلاها وباش نعملوا زاد سكون أبل ميغالونج أول مرة باش تصير. اللي باش يجي ويشاركوا في الكومبيتيسيون هذه في ليفينمون هذه نتاع المادية كلهم باش نعطيهم دي ميدال. أما على شرط يعملوا معنا باركور اللي هو فيه تقريب معناها 800 متر هذايا باش نعملوه باركور الناس كل باش تشارك فيه واللي حتى البرة من اللي ما جاش مع الجمعيات نتاعو بالمهدي
0: اي
1: رانا قاعدين نمشي ويجي يمشي معنا في الماء ويرجع يوصل للبلاصه وين اللي هي لاريفي نعطيوهم ميداي ونعطيوهم ونشجعوهم الناس ونحفزوهم هذا الهدف نتاعو هو تحفيز العباد الناس المهدويه وغير المهدويه على رياضه المشي
0: يعطيك الصحة سي الهجمي دونك المعلومة واضحة وسهلة دونك 18 أكتوبر باش نبداو به أكتوبر الروز اللي باش تكون التجمع من أمام
1: لسبادون
0: وين الحوتة معناها وين الرامبوا فوالا إكزاكتومون ما يضيعش ديجا فوالا ومن بعد تتلقاو بإذن الله ونهار 25 أكتوبر 8:30 نهار 18
1: نفس المكان
0: ونفس المكان
1: نهار
0: 25 أكتوبر نفس الساعة يتتلموا
1: لا هو احنا نورمالمون 8
0: دونك تتلموا من 7 7 ونص
1: 7 7 ونص باش نعملوا معناها تسخينات احمائيه فيه الكوتش معناها باش يجمع الناس كل هذوك مع بعضنا تسخينات احمائيه ومن بعد باش نبقى باسي على كومبيتيشن نعديو لي كومبيتيشن تاعنا الكل ومن بعد ما نكملوا هذاك نعملوا نعطيو الميداليات للاشخاص اللي خداو اللي طلعوا معناها خداو الاولى والثانيه ومن بعد مش نحلوا المجال للناس كل متبارين ولا مش متبارين الكل في البيجالونج هذه باش يمشيو في الانديان ما احناش باش نسابقوا شكون يجي الاول ولا الاخر لا سي با سا باش نمشيو ونجيو في على البحر فهمتني هذاك في الماء نعطيكم فكره على كيفاش نعملوا هذيك المارش اكواتيك المارش اكواتيك كي تدخل للماء الماء يلزم يكون في نيفو ما بين السره والتوراكس غادي الماء يلزم ما اكثرش وما اقلش علاش باش باش المنفعه تبقى تصير يلزم يكون الماء غادي داكوغ ويلزم المارش تكون ساق تحل سقيك معناها تمشي اغروبا فهمتني avec la combinaison entre les bien ou saqib معناها une synchronisation entre les bras et les jambes
0: اي
1: داكور دونك هذا هو وقت اللي توش تجيو غادي تاو تشوفوا كيفاش تعمل واللي يحب حتى باركو بوزيتي يدخل للمهدي لونشكور كيما قلت لكم فيسبوك تاعنا يبعث لي اون دوموند داديسيون نقبلوا ويلي معانا ويشوف نهبطوا كل نهار البرنامج نتاعنا احنا شو باش نعملوا ونهبطوا زاد البرنامج دو لا سومان ونهبطوا اذا كان فما ايفينمون امبورتون هذيك كيما هذوما
0: اكزاكتومون دونك الموعد نهار لحد 18 اكتوبر من امام رونبوان لسبادون خليني نقول في المهديه دونك ما يضيعش و25 اكتوبر 2026 دونك نفس المكان نهار 18 نهار لحد هذيا لو 18 اي مانيش غلطي دونك 8:30 نتاع الصباح باذن الله ويوم 25 اكتوبر الملتقى يكون 7:30 وتبدا الرحله الجميله ل 25 اكتوبر وان شاء الله موافقين سي الهاشمي نورتني نعطيك كلمه الختام
1: شكرا بارك الله فيكم على الاستضافه وانا كلمه الختام سهله برشا بدا الكل لي جون سورتو لي جون تاع المهديه خاطر احنا اللي ناقصنا تو هما لي جون في اج معين عزوف على خاطر ما تعرف مش بالسهل تعدينا في بيريود صيف والناس تروم اتسيتيرا وماهمش لاقيين وصاليات دونك توا الصغار كله رجعت ونجم ينظم الوقت بتاعه بسبب واحد دائما وابدا عندنا في زونترينمون بتاعنا ماذا بينا يجيونا لي جون ويجيونا زادا لي بلو جون ولي موان جون معناها الكبار في العمر والصغار في العمر نداء راهو حاجه باهيه للدنيا وزيد هذوما لي دو ايفينمون ماذا بينا تحضروا معنا احضر ساعه بروموسي 18
0: للناس المهدية باش تكتشفوا
1: ونهار 25 يجاو هما تظاهرة كبيرة برشا ان شاء الله تكون معناها في المستوى وانتم كي حضوركم انتم ديجا باش يشجعنا كيفاش نعاودوا نعملوا الناس
0: برافو يعطيك الصحة سي الهشمي مريم سولة تدخل رشيق يعطيك الصحة فيه برشا إفادة على المنافع رياضة المشي نعطيك كلمة الختام
2: نزيد نحفز على الرياضة هذه برشا نشجعكم برشا ديجا حكيت على المنافع
0: اي فوالا حكينا
2: وسورتو كيما قال سي الهشمي لي جون معناها ما تبخلوش وما تخليوش البخ يغلبكم معناها
0: يعطيك الصحة برافو يعطيك الصحة رياضة الحقيقة نشجع عليها رياضة مزيانة برشا وكيما قلت في بداية اللقاء اليوم بحرنا ثروة لازمنا نستغلوها ولازمنا الحقيقة نشبعوا بالبحر ونشيخوا بالبحر والبحر راهو ماهوش حكر كان في الصيف اكيد 12 شهر نجم نعوم ويكون البحر جميل عنا نعمة في المهدية ولناس المهدية اللي يحبوا البحر اكيد الموعد يوم 18 اكتوبر 8:30 متاع الصباح ويوم 25 اكتوبر 7:30 وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوض بدل المود رافقتكم قمرة من امام الميكرو مؤسسي من وراء الكونسولات وفي الاخراج نحب نقول لكم اللي انتم تهمونا برشا هذاك علاش اخترنا لكم حاجات مميزة وباقة من الأغاني المميزة تسمعوها أكيد ونقول لكم إلى اللقاء

0: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: علم الجاز نغني، علم الجاز نغني، علم الجاز.

وجعك ويألم قد بات ظهري وجعك ويألم وتشوف كل الناس يا حزنة وتشوف كل الناس يا حزنة حالك في حبي.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfm.com.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تكلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

waving your butt.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM Tawa Mavisera على مزاجك

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرديل حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
2: توا ماذي سأفي على مزل
0: Retour du programme sur votre radio. MF

كار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد اللاتشا والماشطه الرده الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار

0: حشرة في حوتش الغفر يكون راجل لو ولا بزاف على ترويش
1: أمثال اتنعوش
2: اتنعوش.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

توا ماضي التافة على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: pouvez pas m'écouter la vie.
1: Non, non, non.

0: التجربة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: فوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: فرصة متعخدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
1: الخمسة متاع العشرين أهلا منزل retour du programme sur votre radio MF.

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال.
2: أما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري. تفيبري. حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفريد أكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت تفيبري لا تقعد تفيبري.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: لما تزعلي

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

كل قرار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: شحال استنيت جبت له السنة
1: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ريتمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. توا نص الليل على ام اف ام.

لسه ما قمش بعيد

حب ولا حب ولا انجرح ولا شك حرمان وهدي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شك حرمان هدي قلبي لا داب ولا حب

اسودك وانت حبيبي، من اسودك وانت

انت اللي بديل.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.